خلي زيجو لهيل بيجو غني بانتيوش قوا خورخي تيول جوجه كوينكيل ونغلي قد جلاميتو غنين كولونيا 30 دي مايسين نمو جوجه كوينكيل يخون كملال تيول كوين وغنا سانسالي جول كوين لاجا

إلوك لخطول تقا إلوك لخطوشا نخطيو بشاق كتون جيقو لش كتون لش قشنا لساقه نايا جاقيكين لش كتون لشايم نخطيو بساج كترو لشوشا لش سنونكي لشوش ولش شوكي نخطيو بشيك تقيك ريش كاور سنكيل بشاقريب شوك خاب وشلوبا سنكيل راكويم لطول تقا Chishkuni la in ayo tesiom at nimakwal Dios la kwankilal chishpanun kil chishkuni ain uchekana saru la kwalalak ahol shk angelan kil shbere sin kil chishkuni at nimakwal Dios anakwan nakatsama chaku katin ankil chishbere sin kil ipuktasipal ain arendak linale aush Esil, uchish hunil, kapuktesi resilal, reta shaksh kawresinkil shole la kwalalak ahol, liharubeb ta abin kesa shunkapal.